تجعلني قطاعة للمتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سلام المجاهدين على آله وصحبه وسلم.